شوف اللي في الموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.